أزاي لكر من لكر يعني أنا قلت دي ريمكس نورخ لكن دوني دي لكر ريمكسس ني مسيك بات فلبيت ني ما كسيكرا فان يلا خان بينا سام اوك ما خنيت سوسا دا كوم اكت باية مسيك ما إيرس اك موت يري ينكي فيلا سبيل اكت ام بطن لانك لاس غوور ان يخ هاي اسمانيت يخ مداري نوستالجيسة پرختغة ستكي مسيك.